كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنى

ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا ما يا عيال ولا مال تحذرني يا عيال.